0: اكشن
1: حياه سعيده شويه شويه انت حلوه يا حبيبتي كومو شو اسمها طيب انا عم تمسميه هذا بيزنس هذا بلاجر نحن سلا السياره جيمس بوند